كنا ينونو انا كما نقول ده دانجن كريغو باي سانك متشا بون تشغتي نمهي ماك دا كو ميريل جو بي داوين تو كان تكنيسيني شكتون دو غونا غاتا موكس بوكو شين دين دو تشي منا بنجا تشي نو منا بنتو تتسونو جا تشغتي نغاب تبنا منا وانا وانا مهي ماكني كنتي تاتم وانا